عندما تقرأ على طفل لم يتجاوز بعد سنوات عمره الأولى الآية التي تقول أن يقتل أو يصلب أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، بغض النظر عن تفسير تلك الآية وبغض النظر عن أسباب نزولها والزمن الذي نزلت فيه، تكون قد خطوت الخطوة الأولى في طريق صناعة الإرهابية.